بملم تيكة الدختار كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي منتنا

بملم تيكت الدختار كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي منتنا

قبل ليش انا برز تجيهي ما قيرم شان بس كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي.